0: بالله
1: العظيم
0: أربعة
1: حلوة منورة خمسة
0: لو خمسة في العدو
1: ستة
0: كتاب قلبي خالي
1: سبعة
0: أيام الأسبوع
1: ثمانية
0: أبواب الجنة
1: تسعة
0: أعمل ببات نمو
1: عشرة
0: عشرة عشرة العيشة تقولش غيرها خام حرام وكله جاي جامد فيديو قال إيه
1: إيه